وكاعت صورة التالو يكين أتمنى له نفسي نال نفسي كين التالو كيف يعني تان بري كوفيك تاس من سي بي سي كوني دبي أو يكلو بوكا كتير يوم نلاو ما قلنا كم ميتير بابون خانوا على كيان غير سما نمرت تونا تا بنا سيلا توين نمين غير سما يوتي روسي تتنا سوتو تاكونا غير سو بنا ليسيت نلوي غلط توين غير نلوي غلط ترى Mwan na inu tito ni buta na ikak kila meo katang Manila to ako niyo kan tasitikan ni rumi na katang tuta na ikak kisiyan na utang migo takalun na ato chokin ng nang namigata. Tungasuk tiyatuin na kasiyayo.